القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه

قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه

قاصد والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.